0: traveling shoes.
1: On my way.
0: Yes, I'm going home where things is always good.
2: وعلاش وعلاش يا الدنيا غدارة وعلاش مدة وسنين وانا نعاني مدة وسنين وانا نعاني